0: صباح الخير بي.
1: صار سباس.
0: شوني؟
1: صار سباس من حوت صالة بروك خورم. و شش من جارك فحسي قشتيا كم بوي كبزانم تنرستي مشانا.
0: وكو ويدي بينم تنوك خان كأويك كردوتا بشكلين هيكي قشتي خوينا ك لناوي ريجي مادة هيموغلوبين كمادة بلن ريجي خوين بشانا دا لقل هنك بشكلين يترك أويش هربي وندي با تنرستي إخوين توهيا أويش الأخوة بزياد بي هموي نورمالن هيكي نا طبيعي لنا بينا بينا بيج قال ما يك لبشكني مكاني ترك لا بلان ليره هي وكردوتا بشكنيني غورتشيليا ما دي كرياتينين ويوريا امش يعني هر دوكان رجيان طبيعيه وهيك شي شانيه
1: بس خرجت كثر صار صفات من ما واحد صالة بروك خورم حوصل بيجستك بريارم دا ببن بروك خور عشنا بوم بروك خوري خلبتا روك خوري زيادر لسيستميكي خوراكي فلسفيكي جان كردنا بريارم دا ببن بروك خور لبر هوكاري جنگ دوستي وعجل دوستي ودواتريش عشنا بوم بسودة تندرستيا كاني وزيادر لي قول بوموا وحوت صالبه روج بروج من تنها تنرستين برو باشتر الروا تاكشتك لي باشيمان بم اويك روجك زوتت دسنتينك

سيري يا ربكن او اور شي بينن امو اويك للشلاله كويا شلالي فاشماوي اوي زرابك اما جربارك ليرا يكيان قرتو تيكل بيكبن بلام ليرا انا وصيتو بتنيا بلكو دريجه بيتو اروا تا قالي علي بقود واتريجه تشتا زي قورو واتم بيزبونا تنيا عند فرنا قريتو بلكو دريجه بيتو بو همونا وشكانيتر امو خاليك علي نجر جينجا زياني بيبقى لهر شوينكا شوينكاني ديكش هيوي زرار مندبن

لهر كوي او هبه اوزاني وجيان لبه پشينان جوان يانو توا او اوزاني بهيوان بوله موضوع امش برشه گنبين لا پيسكردني جنگا كمانو تقداني امسروشت جوانا لاني في ونديداريش كاري جديب كان بووي ام نعمة جواني خواي قورا في بخشيوين بفارز زايو بمينتو تنگي زيون پشكش کردن بيو اي كاتكي خوش وملاك

0: قربا من خلشي أوبر يا بلاد نصالة لينا قناعتك أوي لك
1: أوبر شوية
0: من خلشي دولي جاباتي بدولة
1: بلا
0: أوي ليرم ديوا لقنتي إيرو بجاوي إيرم ديوا لأصحابي فاسوسيهم في غنبريش قال لي دجرنا وهل أب ملتي جاكو بلاد
1: بلا
0: أو تحكمتك قال لقل ملتك والله يروح مني نوستوبة خبرنا يا
1: بلا
0: ننوت يا بعض ديك نعاوي هي أو تنبازار هي لا ديكس أو دان نكلاو نوا برازي شلي او دا يرز باخي استفادي لي ناكا بس جهاد باخي شي تلفن دا برازي تي دا شوانا دا ورا

0: ونمنا ليريك تاني زيكي حصو 50 دولار هاو اساداري 935 بوت 40 دولارك 940 دولار 950 دولار 950 دولارك
1: اويك ساب نريت او يسا يعني بابتي نخي زير كوتوتو سرق سي دمي ترامب يعني اما تشي كاري غير يكي لسر بازار يو دروس
0: قالتو نك قالتو حال تشي شتا لعالما في بندا با امريكا و كوتو دا سرق سي امبياو امبياو يك كلمة قساقا حموش تقانا قوري بناو توا بعالتو انتو بكانزا كاني كو حمو كانزا لعالما اسابو با قسيكي امبياو سيكي بانقي مركزي أي بانقي أمريكا بانقي مركزي أمريكا أو أنا يعني قولة ترين تأثيري هي بو حمو كان زاقنا خاص بو عالتون بتاي بد بلي عالتونا
1: أي خواستا كتشونا وكاتي كدابزي خواز برز بو كاري قريها بو يستاش كبرز بو تو خواز شون
0: والله إخوي وكاتي كدابزي مشكلة كي ولاتي يما خلق ناي كري يعني يما زوجر محاولة كن شنجالم كنالي إيه وما بيمانتون بخلق ما وتوتو أنا عطون ده بزيوة ده ولو خسانة كأني عطون كرن بابين بيكرن بس مشكلة كوي لو لاتي ما كعطون كده بزي خلق أترسين هاي كره كبر زبتون شا بلا ماريا ده
1: وازان زياتر ده بزي
0: نك وازان زياتر ده بزي وازان بعني بيتو مسخالي بدو صازارة كي جاران وبس أو بنجا كي جاران وشتي وانية ليش زنيا كا جاري كعطون يعني زور محاولة أو شن محاولة كذا شن هكنال بون من حمد يعيا كده عالتون يبو سيو بيان صو بو سيو شا صو بو هار ريجا كا كا كم أبو هارا دواز لو خلك بين بو خلك شو عالتون بكرة يعني زور بي بعض الكنال وين لو خلك كا كا خلك عالتون نكرد يعني أول ها هذا سا تلفزيون عالتون هني بيبو خور رأي أي كا كا كا أبو بو خور رأي أو عالتون زي كده أتو خلك يعني هبو شو عالبال عالتون يبو بخوالة تسافروشتي بخوام من شان هم عميلي خوم كسي خوم هاتو تيرا عالتونا كم بيان هردو دم كاكا برو اقا زرق وعد بيان مرم بدا بشارم ما يفروش كاكا بقسيو كان على انا مكا بقسيو خلقا مكا له حارا كاو دا بزيو عالتونا بيبا سعري كي بياني دا بزي دا بزي كوا كاكا كوا دا بزي او چوار هزارو بيان صا دا بزي نكالي چوا
1: كاك حاجي بيشتريش رقا كان سنور دار بون بو يناني عالتوني سابار دو كتشون
0: عالتون هر احتیاطیه هیچ مشکلی کی نی عالتون هنانو بدنی عالتون هیچ مشکلی کی نی سه شوکاتی هیچ مشکلی کی نی بلامه تجار بجار کار کن تونه کنه سبونمونه جرانی مل دوبیشت منه نه هر لدکانه که هل منه گذاهم نه باشان منه مکمن تاکسیه که و من هنار روشی مم تارو احتیاطی بو بلامه تری سر کاری ایت دوبی علی به بزنیم عالتون چه کریتی با چه آروا چون آروا جاران سابون من اللي دبي ما هجده بستويك حال هيش مشكلة كي نبو نيو ده ما هجده بستويك أما تشيا عطونا وأروا وصل بيه إس هجده هنا على زور ركاري كي زور تني قلتوا ده بر عاري هجده كبيت
1: بو يعني أو عطون بكيلو ياخد شو زان ما ويكاه أو باردو خيار ده كرني شو
0: عطونا ويكاه ما ملير
1: خواستكش لسه شو
0: خواستكش لسه ما يبينه بدبي فرشين ليرا خواستك شو إلى سرنيا ساوي كان لنا خويا ل جنوب العراق ل ايران وديت ل شوني كوديا هم يبريت ابو دبي ل دبي افرشت تشكا شوني كني كالتوني ل بكره اب تايوان دو ولاتاني كه هي بلا انت ما تسمع ناغا بس الصين وبتشن ولاتي كه مسوري هبي بيت دبي ل دبي بفرشت دبي شي فرشنا بو ولات بون بني با عباد د بانقي لندني فرشه بانقي صيني فرشه بانقي ولاتاني كي فرشه بلا ما اورغي ما اني كابتنين من راستو خوبتنين بيبين بو بانقا عالمي انا كبيان بفرش
1: ماوي بيش ساخواس لسر عيار نوش زور زياتي كردو صبر دو خي التونت شي بسرات ما ول بازار
0: عياري نو هر هي بلا ما هيش خواسه كي لسر نيا خلق زانية كأو عادة هيتش نية بونو منم جاري كش بجناب تان متوبة ايد دقلاب كرة بفرشو شش قلاناكا هيتش نية يعني خلق فترة خلق كوالي برسي اسلام من بخوم درو جاري كش زلامي ناب لك اگر مستيدي كي عاري نوت هي زنجيري كي عاري نوت هي هر كس نابي نابي نبيت هوالي برسي او تو يعني بعد كس ايش اي كريت بونو من جناب دي هدية كري الی با معالی نویا زیاد خلقو کو هدیه با نکتو حسابی کری با منالی خود با خیسانی خود نای کری بلا مشتی و دخل که کرا لیها هدیه کم لسر با بیمم چوسانی عایقات چیه آوه
1: بیلش سابه سواز با کاتا کات اوی که گوی سی بون وردو درشتی بابتی نرخو واغ او دوخه که سال با

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اس كتوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكه

hükümete Iraqı. Server Kemal, Brikariya Vazareti Bazırgani Pşesa Zira Gandiye, şu an 65 milyar dinarin kubriyara xerçkirna wan hatiyedan 58 milyaru 633 milyonu 889 hazar dinar bu herima Kurdistanine. Derbare dabeşkirna wi guşme parey be serparezgeyen herima Kurdistanine, Brikariya Vazareti Bazırgani got bi vi rengiye. Dok 16 milyaru 909 milyonu 686 هزار دينار أولير 19 مليار و 726 مليون و 203 هزار دينار سليمانية جي 21 مليار و 908 مليون دينار السالة 2024 حكومة عراقي 700 هزار تنين قرم جوتيار انهاري ما كردستاني ورقلبو لسالة 2025 كمتر bu 400 hazar tandan ve bahaya 800 hazar dinaran bu her tanneki var girdi.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتانتالم بهاي كاركي گفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قرنكاري نرخكا لقال يا مدى زاني

اما ساعت و تو رساخ انا ما تخواره و ترسكاتي دوشي نيتي تو دبر دي ها من بياني نزود دري انا كم ساعات ينت هاي الدو ينظرني ورو يعني الموارد تاع سواري اواره سواري اوارش دري كم تحوتي اواره يتبو خوان استراحة دكال بيس على الزاترة رفقة اتمية لقل يانا ما شاء الله شيريك جوان يعني شيريك جوان وبتام وخصو خول يعني اي او شاخو داخن قلا السورة وقلا قيج وقلا برو اخوان شيريك انظر بتام منازارة دواي دوشين اهين انجوان شيريكا فالفتاكي لبروي بوشش تيكي تيابيت لنو شيريكا نبيت اگنا خواهی شیرکه پاک و تمیز و گوانی مانگا کش پاکه بس ایتر بود دلنیابون هر ابه پالفتی که دوی پالفتا کردن ایخین سر آگه

0: اگر حل دکه عالم همو ممنونم زحمت زور استهم ايش نيا زور ضعيفه ايش ضعيفه لبو معاش زحمته ربخ كاسب زحمته بنزين اگر حل دکه زور زور ممنون عالم حتى ليره حتى ساعه سي ساعه دو ربخ واي حتى استه
1: مام حازی من دینه بی باشید بیت ایران سپاس
2: دکین
1: ساعت سن بیانی هاتی در لمال
2: که ساعت عفت لحظه ساعت عفت و راو سعینه لسره بنزینی ای ملت بخیو کردن اوهانا بی ملت جانی خوب زور بیزارم یکی ایشتی او ملت ابو عاری بر ریواناتی تکان لیده کین فكرة شيء لو عالمي بكنوا أما تصدرهم لبنزي خانة داري بيز بنزي خانة هي اللي شاش بنزي خانة نيا
3: فيوس بمدو خد جواري هاو نشتمان يعني هولير و دهوك تي كوتون بهوي جراني نرخي بنزينو شيما أحمد باميري كان الهشت لا هولير زاني يعني زياتري لا شيما نيو روز باش إيش تانو رجتني جرتني دورو دريج لبردم بنزي خانة كان ده هيو نرخي بنزيني بازرگانيش بردم لبرز بنوي زياتر ده ام دو خب وای لیات ول اولیر.
4: بالا بچار سلامت لبنانی و رود باش همو ابرگرانی که با بنزین درشون با وی کنن خبین جایگیر بیت با وی که هاون اجتماعیان بتوانن که لماوی که کم دا بنزین و بگرم بلام هیچ لو برگرانه نبودن تا هوی اوی که قیرانی بنزین دشاری هولیر تر سبب بود روش دای روش یعنی قیرانی بنزین هولیر نوره گرتنه که روزانه زیادتره که ببراود با روزانی را بردو استهل لیکه که لبنزیخانه کنی سر رگی مخمورم او بنزیخانه لدانی بیانی بنزین دا باشه که بسر شوفران دا وک ای بینن که نوره که دورو دریش گیره و باور گرتنی بنزینی 750 یعنی حتی تابر که یعنی نوره که لی دیاره وانده نوره که دورو دریشه جالم بنزیخانه و لطوارده بنزیخانه دی که پرسی هولیر بنزین بس شوفرانه دا بجرکت بلام اوی که دیگه نگرانی شوفرانه بجار یعنی هندک لشوفران نزانن بنزین لکوی دا بشکت اون نور اگرن لدرنگانی شوات نور اگرن حتا وکو بیانی دوای اوه الان ام بنزی خانه اینیه دوای اوه یعنی اتنه بنزی خانه که اندکش بدرنگ دستانه که ام بنزینه بو یعنی بو تا هوی دیگه نگرانی شوفران برازت شوفرید؟
5: لا سعاد نونيوي سبيني واتي مصر رمكتيا وسعاد يكو بين زقيا تازو برمكتيا
4: تازو بردكا
5: اري والله كورتا يا سنان شو نخواردي نيج من رويا نان من نخواردي يعني لا سعاد نونيوي سبيني وسر ربي قريا تاع العنكا والله بجي له حكمتي يعني عند سخوشيا نازان بتين نوع الرو كدرين حكمتي اخو حكمتي تسي درين كهرباء والله درين اوا كومبانيا بنزين والله حكمتي عراقة موتا والله حكمة العراق ناني يعني بس انا ند حكمتي لسر من اللي تكي خد حكمتي تيتكا
4: هموتا امور دو رودريجا ابريتاكو بنزينك وريك
5: بري بري خريك هتا شوي ادير كوانا ديت ادير شوي ناس سوا ناس سوا مارش يعني هتا ساعات سنت خريك جاروي دوازي شوي ديتن جاروي يك شوي ديتن بس الرئيب قريس وينزو باريكي يشكيد لير قزنتي بقرآن نا والله أو هالني ده بيا العانك أجر تمشى كي لف فيسبوك يزور بلا وكان ولو تورك وملات يعني أجرنا نا والله يا ما اسم مار مال لكن ديا ناسارين يعني بين سري بقرين أما لدشتين هيز علاج مانية ده بيا سري بقرين بس أنا نت بنزين ما ببركي
4: يعني أقول يعني هيز كارجرين أبو لسر
5: نا والله كارجري تنا نت لسر أوي خوي عن هبوا ك لو قان زاز وذهات خوي عن لويت كنيا أري والله والله لا جندي هنا وي تقريبا تارك بس دقة بس موداعك الدورة أيش ما شاء الله هذا كان خوش زودة جيني تاسو ما سينيا تاسيني يعني ما تخي أولا هريت شلونك راه لبنزين يا رهيتو لزادة ورقابان يا رهيتو سباسان لك سباسان
4: جرى ما يك بلوها مش كمان يعني كبس لو كل بعاني زوهاتو هسه نورا كيف بركو تو بوي كبتواني بنزيني 750 ور بغريت او يعني تواو نيغران لويكا لدور شو دينا بنزي خان انا بوي بتواني كا بنزيني 750 بابش تكرا ور بغرن بوي بمشي وازا بنغر ما نوريك في زور دور دريش غرن بوي كبتواني بنزيني كور بغرن روجانا بردامي

0: بتبي تو بواي بركته ولا ريمو موبايل تليفونه يزيا الري واتساب كتو عين شد بي واش بغوريت ابي تشي تو او كاتب تشي وزاره دي كهرباء بشي اي تي ان يا بشي بونمنا او بشي تكنيكي كا ايش لسرم بروجي اكا دو سيستم اكا جماركه بغوريت
1: كات لا اغري جاب جابوني صد لصات بالريار كان دا لو ديكي زور لسب بانك كانوا لسب وزاره دي كهرباء دروست
0: على اما او كنت وان انجا اغري تشي لدروي ولاد ما مالك اما بير ما نسيتو تيليجرام ما ني كومل بزنس ماني خاون كار ماني بتليجرام يجا كان
1: اكونت كي شالاك
0: تليجرام مش للسكيورتي اي شغل لو سوشيال ميديا نك زور بتوان للسكيورتي بو يخلق بزنس اي بي واك عين البازار دولار فعلا اكونت يوا هي كان صد هزان دفتر دولار اي تي اي وجروب يكا وبون من اداره اكري لا ريلاني سيم كارتك كورك بي او شركه شي كثيره دروس بي شلون اما سيم كارتك بغور او اس ام اس انا بغوازي توصل بون من اگر موبايلك او بغور يا سيم كارتك بغور اما شكلو كشاني كا دي سنه ها سي بي كا سوشيال ميديا كان كا تليفونه غورا اگر دي قد بي امك سيقال او جماره تليفونه غورا
1: تشينج نمبر كد بو
0: بله بو يتو بو باشتني و هر اوانيه كومل زور زور شت شالك بون من داخل كراو يا بون من بيزغل اكاونت دي سوشيال ميديا جاري وا هي كومل فيزا بون تقديم فيزا كراو بون من ولاتاني تر تو هستري كي ميجو كي بون جماره تليفونه لا لا شارك ولات اوروبيا كانا تو لبركا بي غوري دبي اماجي بي بكي كمان جماره مغورا اما انا نازن بله اما انا كمثلا تو بيشتن مثلا هي هي لا شكول سان شاجي ولا ولاتي درواجي كوراك شي بيه همش تا كان يسال اول لو لا تقي
1: جاوا مش مش تقي تريش دكتور يا سبور من هي سي في بركر دوتو لشوين جماري كوراك يدانا اسبن جماري كي لكارك
0: اما انا اما هم يتازا كرو يا قابل ابي كوركش هاوكاري هاولاتي ام بيت لقل
1: بس هسه نايبينين واي كرد
0: نخي لقل دسته دستش خوي بالرسمي اتواني لقل تشويني قدام دزقا كعراق ما مالي لقل عقا ام اعلان بكات كل ريد بو بانكا كانوا بو دامو دزا كان حكومة هريم كردستان والعراق خوي بونو منا بالرسمي بفرماني شي الرسمي بلا بيكاد وكشتي شي واهية بو احسان كاري بو هولاتي انكري بو الا ان غريب نبي كقوران كاري جمعنا قراوة اون جرمتي بان يعني بهموي همان جكان كامبيني كي همو همو بي هم كورك بي هم حكومة العراق بي هم ريم كردستان
1: باش دكتور لروي زانستي التكنولوجيا واني ام بابت شو زيانك بهريم كردستان اجيني بقشتي
0: بوتو
1: تورکو ملایتی کانو توری پیوندی کردن و ام بابتانو یعنی سو دو سال زیاتر آسیا و کورگ ناتوان هیچ پیوندی کشانه ببیکو ولی لدو ولاتی جوازی
0: درسته او ابوری انزو زراری کردو هم کورگ هم رمی کردوستان چون که تو بلیدون لیر کورگ خزمت گزاری فروشت پاری که تو بنا هرمی کردوستان که او بیشکل او زرارانا ابوری به درجه یک
1: باشا
0: درزی دوم شو کوت کوم افراکانه بو هولادی مثلا منافسه لبینی آسیا و کورا کو زین هيا من کورا له منافسه نه موقع من خدمت گزاری له منافسه کمتر دو منافسه جاران سیانه بو من سودی بو بلهم یسا سودا کم بو تو ویلره اما زیانه گانه دی لروی بو هولادی شو بو خدمت گزاری پیوندیش من جاری و هيا مثلا خلق حزيه كرمونو لا كواليتي مثلا نيت من كورك لا كلهم سيرفيس كواليتي باشتره اما هم سود بو حالاتي اما اردو دنا مني او شي لو زررانا
1: باش خيراتين رغاتش دكتور اگر خلق سجل من تو كورك لي كوم بي خيراتين رغاتش بيكا بو يخو اها شلون بلان بي هبه ايش باك بي كي بي بو خوي كوز
0: سيم كارت شي اسي حتما ابي ازيني هبت بوده بوده بلاتفورم كان بوده تشينج نمبر كان عادي كا يعني نقلايبات كورك موجوده اضافه يك جماري تركات
1: اما د زوربي اكاونت كان اكريت
0: اكريت اضافه جماري شكا كيتو ريفيريفاي كيتو يعني نامك شن بومنيرا كمنم اتني نامك بونيت بون موبايل كيتر يا مؤهله مال دوسيما بوتني تو تاكيد كيتو جماري شي من اتر اقل حالته اوستا تو اتواني بلي بو جماري كيتر منيرا
1: باش دكتور لروي تكنيكي واني كريم ما باني كوركت لكم اوستو حافظ شركه كتر اتواني بسود لو تكنيكاني او لو سيستم او لو برجو لو شوازي توری پیوندی یعنی اور بگیره
0: اگر بین اصل پلانی بی خو کمپانی کار کلیم توانه یک چیزی تر بی کرته قرضکانی بعد ناوکی بگوره یا به همان ناو داخل بیته و قرضکانی لسر لابه و کو دسته آماده پیکر و که قرضی لسره زور به آسانی توانی ناوکی و کو خوی بی یک چیزی که بی کرته یک چیزی لو بون مسر مال دارن بی کرته و حاموش کانی خوی و کو خوی میانه تو ناوکشی بگوره تو خدمت گذاری تازه با کار بینه
1: اگر بون منسر او کسانی که خوان داریم شریکه یاکن ام شركه سقوط بيكري اوكي طاو داخل سبين كومباني كي ترين
0: اتواني بلا كومباني ترو اي او انفراستراكشر حاضره

0: دكتور استل سر خاكي وصاوي كزياتر ل 3 مليون لتر سو 8 تاع سوتا فين بلا دو خي جينغي ارا ياخذ بهوي اورودا وتشكار ساتكي جينغي رويدا
1: بداخو ك امرودا وانا خوش رويدا ليرا يكيك ل سر تشاوا هرا ترسناك كاني بيزبون سوتاني بره مكاني نوتا كما ديوني ببي رابورت كان ريجي كي زور ل او ريجي كباسه كرزياتر 3 مليون لتر بنزين وغاز سوتا ونما دبيته هوي سرچاوي كي تواو خستي بيزبون

0: تاش تسد والمهية وتخسمين نح صابي جامي كي كرنا ونح حديقة كي كرنا بدر صار كي كرنا جبر قو أهالي وأملاك خاصة جد بجد مهندس أشبراني تخسمين
1: لباجاري حسكي نوت بخشين بهن وداني هنا جبلي باز ده كوريدورين كسكاتي جوالاتي بكاربن لي بجفن لجبر نم قاطيا بر برسين فان بخشيان وكيماسيين جهدانا شارداريان أو جهاناش بروشتني بكارناين
0: حتى أنا كاد أستك بر خراب دي أم كارن بيجن بجشتي بروجي إيجوش بو بخشا لازمن أوي كارب يعني جهرتنا كيت حسكت شيء بجدر في ويدة يعني شارداري وك خطا هري بيشكتي جبو بيش خستنا باجار و بفي أركيرانة ب يعني دمينتم دكارك إلى وازدة يعني باغشانة باقجية وقت بيجي بيدفية إيغو تي خستن جبو باجارة كي باقج بي درخستن وك باجاري حسكي
1: روجاوي كردستاني ببدوبونا نخشرية خواه نافدارة لكيم جهدان و ندانا درفتين آفا كرني جهيلا حكومتين سوريه روج آفا بويا دفرين هاري كيم خمل و بدو و نخوشيه أفين شيخ موسكان الهشت باجاري حسكي
2: أكثر همام بابت لباجاري قام شلوجي بشكي كان مزن يا باقشي انجشتي دن نافندين باجار ولا تاخاندا هاتينا باشقوه كرن أرسان جه خزمتي دور كتينا باقشي انجشتي يا باجار كو وكي حناسي باجار و عوالاتيان بو نها بشا مزن ياش وي باقشي يا بويا جهي وبرهين علي و جه طيبتي لسكن زارو كانشي او جي بخزمت مانه ولاتي جي غازنده شوية چندت كنكو اف روشاحت نافان باقشي انداد بجبر كو باقشي هات ندرس كنكو جهي بهين فدان عوابت
3: اف در باقشي جشتي الباجار قامشلو كنا في وي باقشي ويد دناسين كو جهي جبون خلقه هاتية چكرن و دوه تير خزمت با دا كوشيني اندفره بهن فدان خل ور در باس بكن ولاتی د بیژن کو اف پارکا کوجبونه وان هاتی اواکرن تو خدمت وک درفت جبونه ورزشوانانو خوندوانان تیدان نابینن او هر تشلور وگهاریه جهکی و برهینانانو بازرگانیه
4: وام هاتنه ام سپور بکن سپورت حالت می ریاضات نه ته ام بین حدیقه هو بالی تجارت درو و بالي راس مالية ضرة.
5: حديقة جرق جو شيء تربة جرق جو مصدر ب جرق باقش تربة إنه جرق مكتبك هبش بو كتب تيد هبن مرة بالصحف.
3: البازار قام شلو برسا نبنا جهن بهن ودان دروجوا خلق دايا جباركو جهن هيجي زيدا ترج بنا بيش خستنا بازرگانيينا بخچه گشتجي دنا وراستا قام شلو دا در باست با بره تفگارك زيدا يا ولاتيان لفرها بو لينها كيم بويا بر برسا پاركان دا بازاروانيا قام شلو دا دبيجاكو زيدا تري دو سالان بو كو اف پارك جخزمت در كت بو لي اسال بازاروانيا پلان دانيا كو و پارک جنوبا به تمامی نجام بکه و دنها دا جسر صدی حشتی پلان آوان هاتیه جیب جی کرن کوده جاره که دیتر اف پارک وکه بره وره اکتیف کرن و خزمتن بو خلکه پیش کش بکه
6: پارک آگشتی سال بوری دو سال بری وینا گلک تعدالی هاتبو رخنه خلکه گلکی هاتبون سر شاره داریش بو پارک آگشتی پارک آگشتی کمترین پارک بازار قامشلو جبر وی که د دسپیکا سالانو ده ما پلان دانش با پارک آگشتی ما پارک آگشتی چاک ساز کر د حال حاضر ده هم گیان سری صدی حشتی
3: بدهان پارک باغچه لوی بازاری هنه کو بونه کافه و جهن و برهینانان لی ولاتیش بهای نوان ین زیدن نرازی نه وکه هر ولاتی که دیتر ین جیهانه خلکن قامش لوی جماف خود بینن کو جهو درفتن بهن ودانا جبونا وان ورن پیش کش کرن گوت جه خزمت بن جبونا جوان و زاروکان سترانبی کنال هشت قامش لو
2: بشکش شینیان کوبانش دبیشن باخچه انگشتی ل بازاری وان هاتی نه بچگوه کرد. جبر به گوتنا وانا بچن خدمت باخچه انگشتی تایبت نایت کرد. ده هم بردا باخچه انکو بره

من باکم ایشی ل هفته و چهار دست به کردو ل هفته و چهار بالام دو سال دینه دوای پیان قباد کرد چو ایشی کاربایتی کرد مثلا ل اجزای کاربایتی شکرین منزلی ل بروی شهاده اینه بو او وقت پیان قباد کرد ل دوای دو سالو تیان ده بوتان هیا هر کسی توانه اوی هبیتن بتوانیم ایشی بکاتن اتوانیتن دای بینیتن بالام ابی شونکی مثلا جگه کی چاک بیه سر جاده بیه تو او های یعنی نظامی بیتن بو شوی توانی دوباره ایشکی دابنیتو یعنی تقریبا لحفته و لین حفته و شش و حفته و هشت و سالانه و دینایو والله زیاتر هر فروش نکبو بلام تزیلاته کش ابو لپالیو دبروی وقت استودیوهاتو شتیوانا بو هر بجیازه کی اکای اکرا یعنی جیازه کی تیب لمان مودیل کونکانی هبو بوانا تزیل اکرا لمالکان روشت لمالکان تزیلی انا کردو دوم روش افروش را صلاح داود ابو بلین حسین علی ابو جمعته يعني اماني قران بيجا كان كركو او النبو كمثلا شتيك بيتن مثلا لينسا كاسيتي خانزاده هي كانت خويا سليماني تزيل كردو او باوكو مني كردو بلا موكو حفليك تزيل كراو خلقك داوي كردو روشنا مثلا لا مالكه تزيل كراو كاسيتا كدراو بمالكه طاو بلا موكو بلي شتيك بخش كراو لا اذاعه او شتانيا يعني لا بازار زردين أو يكردو أن أول إنه وتكان بدوا وكردمان، بو حسن غريب، بو علي زنجان، بو مثلاً آرا صالح، بو أمانة يعني قرآن بيجا كان كركون للنوت بدوا وإيش ما نكرت تزيل ما نكرت، والله نعم بس كاسير بو، بس فيديو كان شو يانكر يعني مصور كان يانكر ساكن اليوتيوب هم فيديو كان هي. كاسيتا كان بو نوعيتي ماكسل وسوني وتي دي كي و اوشتانها بو لقل امتيا بانا بو لسر ما نتزيل اكرا زور باكي لبرو جيازة كان جو وقتها مو ان شركة افريقي بهيني هنا بتزيلي هنا تزيل اكرا و جيازة كان يعني اروشتي داواتا كر طلبتا كر بوت يعني هنا لو تيا بانا بو مسجلي اكايشا بو لناو كارتونة كردو بي تزيل اكرا شتيكي زور يعني جوانو بوخت درتشو اما يعني دايما متابعي وشتي كرت لسر كلمة لسر شعري لسر قراني بيجك يعني منع هبو يعني تنانا دايما ورقيك من بوهات أيد مثلا حمد زانا بيفروش لي ناصر فلان ألبومينا بيفروش لي لأنه تودو كاسيتي إبراهيم تاتلساز منع كره هر ورقيك من بوهات استش ماما تداولي صالك إما إبراهيم تاتلساز نفروش له حمد زانا نهائيا تن تزيلات قبات كره لبوني وي كاسيتي كشي حمد زا فروش له يعني هن بلي ناصر زازي فروش له برهمي كي قراني كي تياب و الشعر كي نوعك بوا بسر كردستان بوا بسر مثلا سرودي كي نشتماني بوا اهلا سلو منعك راوه

بو إيشابو لبرويكا نظام يعني الحزكي أو بالأول هو أجناب سردمي منالي أو خوي نانو أبوه بلان بحزكي زوري لبروي حزيبم إيشابو والنخونوارج بو حزيبم إيشابو تنانات همو كاسيتا كان شي أناسي يعني هاد بنوسين كوكو خيونوارين أبو إيزاني كأقران بيجا أويا كاسيتا كيان أويا أو وقت السيدي وشتوان أبو الرسم نبو لسري هاد بنوسين كبو بلان بوشتا شو هر حزيلي أبو لبروي حزكي خوي بو ناوي كيباشي در كردبو كالكركوك تقريبا زوربي خلق أزانك أو تزيلاته تزيلاتي جيكون أو ناوي كيشاكي أبو لكركوك هو حسن زيرك بدرجة يكبو ده قران بيجا كردكان كقشتي يعني محمد إمام لي وحسين علي وصلاح داودي أوانا قشتي لا تركا كانش بدرجة يك إبراهيم بو والله خوي الضرورة سلة تواوي الدنيا أمشتانا هر ماوا بلان بداخل ليرك كدية من استاكب خلقك دي بو يعني مشتريك دي قنجيك نازانيتن أوشتا دي تجورو عليه سي دي باي ماوا كاسيت باي ماوا يعني او جهاز موديلي ماوا او برسياراكا بلام لا تواوي دنيا صبر لو غلطانه لتركيا لو انا همي اوشتان هر ماو بنرخي تشاك تشاك شفروشري يعني نرخي جرام باي او نيبلي شتي شي بسيط او برو لو هنا انا لو قناتنا السير كبزانه جهازي كي اها بتشنا فروشري بزانه كاسيتي كي اها دقمن بزام بتشان فروش ليتن زور زور جرام باية بلام ليه بداخو يعني توزع دوره وكوتونه جنزا كان هر هولي أوادن بس تشاوي عن نو موبايله هما أنا كاسيتي كزور مان هي يعني استاك مجموعة شتي باكم ما يعني مثلا هين دكان كون لو أنا احتفاظا بيه كردو وتحويلش مكردو ولا سر كمبيوتر وشتي وادام ناوه بلام هيش تأو أنا هيش توتة ولا بروي يادقاري شتي يا زان ما أنا كباكم حزيلي بون نسخانة بمينته ده هر كاسيتي كو ذكرياتي كخويتي يا كجملة كاسيتي كي مثلا حسن زيرك بيقرانيه كي معينة بيتن أود يتوبيرم كأزانم باكم حزيلي وبردوام ليه ده يعني جملة قرانيه كي تركيا بيتوا أزانم كباكم حزيلي بو يعني جملة هابية كبيتن مثلا قرانيه كي تركماني أزانم كباكم أو كاتا أويل يداوي يقرأ أقرمه بو أو زمانه

0: أنا ساوا بون مناجر عزيز توبة شون هيك توبة خانو ناكري
1: أنواع نرخي تيا يا بدو دفتر هي بكمتر هي بزياتر هي بلا ما وشي أي كري سم خزمي خوم كريبيتي بين سالة كريبيتي بأمل بوا يدا يفروشتو بزرن لبروي كناتواني خانو تيابكا ئێمە داواکەین لەو کەسێک کە بەرپرسە لێرە سەرۆکی شارەوانی بەڕاستی هاوکاری کردوین لە بڕینەکەیە بەڵام ئێستا خەڵکی بێویژدان لەبری ئەوە بێت خانووی تیابکە بەعزێکی کە خانووی هەیە خەڵکی بێویژدان یەت کۆڵانەکان خۆڵی تێگا بە گەڵابە هەر مەجالی ئەوە نیە بڕۆی سەیری عەرزەکە شکی
2: ئەرزانە لە 2014 تەزیع کراوە باشە لە 2014 تاپۆی وەسە یاسایی و هیچ کێشەیەکی کردەوە ئەوەی نییەکە بڵێ حکومەت ڕێنیا بگەیتیانێ بەڵام بەزی کێشەمان هەیە لێرە طبعا او رو کاروا زو مفروز او هیچ بلام دول وش اما کاتی کاچین دوای کردنه وبکین حکومت اری چو زم شروانی له به اجازه دم بس بو پاک کردنه وجا خوب دنانی خریته یک باشه به سر چمر خو میزه خو اجازه چم دوا کاری کم تو دوا کاری خو پیشکش شکم بس بو بلم بیکنم بلام به یک نفر به تاقیدن له پیانس پارچه زو چیپ کا به تاقیدن
3: انجمن حسین و تبجی شاروانی سلیمانش ولامی او هاون اجتماعیانی داو توالت خرج کردنی بودجه با پروژه کن لانجمنی وزیران و رای گیراوا با استیم نتوانین هیچ تک کن با هم چاک کردنی برزی و نزمی گرککا هم لگلی داد دابین کردنی هر خسمت گزاری کتر باید باگیو من لیبت
4: من او پیگه در خستکی با حاضر کرابو گزمه کی زوری پیز بو خو بینیت ولا کاری برین رکنوا لګلی دا اورو کی سنوقی هه سرکایتی شهروان استمانی بو کی د سخنو گزاری بګینه بو شنانه پر سال نسال کی کر بو انجمن وزیران بو کی قناق یکم شته واری جبه جکنو بلام رضا مدکی نګر راو دواتر براری دو سنو دی انجمن وزیران بسلاحات ک تملکنی پروژکان به هم شوی راګیراو بو او کارو ک ام شنه تو ذکرکان تاجیل بو هر کاته کماری او برارکره بدل نیایو تستی خدمت گزاری سرکاتی من با شنا دکات و کاری برای هم دوست کنی آورست نکته و انجام دری.
3: بایل دعوت و کیش کن تام بگین نمکانی هش سطوان لرگی و دوچ مرا تلفنی لسر شش و درکوت نام من باب نرن و تصب و وبریشیان بسره تا رکم ملاقات کنیش به همان شیوا توانن بکار بینن خواتن قبیت.

0: ما محمدي بهريس
1: كان محمد ما ولد بهنا
0: ما شاء الله
1: حمد حاوده ما ولد بهنا
0: بس خلص شوي
1: قال سياره ودي اثنين لا سياره لا بيجي وخاصتي
0: ايه
1: عم جيش سناره
0: بخوا انا جاي ايه
1: ارا والله
0: خلص هر شو نشي لسر سريه ما
1: هو سري
0: قوجي لسه صاغبه شي ما تيم بدر بني خانم روتم بزانم بخدماتي ما هو
1: والله خدماتي ما اي نبي ما بس بجرنا ما بجينا ما دبر هذا غمرابو حتى عمل السريه دي ما دبا كده خلص برا مرحبا برا ناقة
0: يعني هذا
1: ويش مرحبا برا ناقة عمل دار عيزل
0: من دار
1: عيز ها
0: بارا وخلص
1: أنا ولا بارا بارا أنا بخوا
0: خزماتي برايتي
1: بلي
0: بدأ موشونو هالكاري يكتري
1: بلي
0: بو كمي كرد ولا ولا هندي خلق
1: لا وش كمي كردي والله ما مساجة وش كردي ما دي وعي لك خلق كردي والله مثل ما دي كبرايا بودي ده خايدو قاتي سعرك مجرية كي جي
0: باشا
1: إجا... معاشي باشي مثلا ويا سعر ما دخاني بوز زيادة
0: يودا
1: فقيرة نية يودا أو في عربانة بيودا عربانة نية
0: إما بو جوان أكمل لي بو ساتو أو بو إما يناوا إما قد لبير ما ناسي أنا
1: طبعا سعاشي تغذاب كلوبا قمو
0: يعني تو إسا او ندلي شباشه
1: انا بخوا
0: ميوان داريه مت
1: انا بخوا
0: او بويم
1: انا بخوا
0: يشكش قطوك وكيتوا
1: يا انا تي بعد قطوك امو كليها زاد نرا
0: او مايك بقرا اما قطوها
1: او قطي اختي سارديه
0: اما انا كوكيتوا او
1: بقرا كليها زاد نرا
0: اي فروش كليها بهزار
1: بالك بكري كليها زاد نرا
0: يعني مع شقه وشان اخو
1: مع 12000
0: 12000
1: باش مناقا
0: ايه مايك توزو برس كرو
1: باش مناقا باش مناقا
0: مع شقه باش مناقا قطوك وكيتوا
1: انا بخوا أنا بخوا قالوا يا ملود ناري ولا ولا باش منا ولا ولا ملود ناري ولا بيعطيك ملاو بيعطيك ملاو قالوا
0: يعني
1: بخوا
0: لأن ناشاريا أختوك وكده
1: أنا بقول لأن ناشاريا لأن
0: نبني فرديش يا وكوكي توا شن يكك
1: والله دو كيلو سيا كيلو سيا زاد نارا كا
0: أو شن كيلو كا كم كوكي
1: والله بيش يلي ما يخبر بيش يلي سيا كيلو درجة سيا كيلو
0: سيا كيلو
1: أنا والله
0: روجانا سيا كيلو كوكي توا
1: نعم والله عاون كوردو
0: سولا كيونو كوكروتو
1: لدو عصرو
0: لدو عصرو اجري
1: انا والله انا ولا اجري كويكمو
0: اي دوامك يخوت شلون شلون يا
1: دوام حشتي بعدين رمى دوام زيني ورو انا والله
0: حشتي بياني بو دوام زيني
1: ورو زيني ورو المالو
0: دو اي صراحتك اي عصر جيت الدرا وقتوك وقت
1: انا بخوا انا هاي بين ورد بسلانه
0: بلا حياك انا اجري
1: انا ولا خالو اول بفرش
0: يجي بويكا
1: لبن
0: عيشه انا
1: بخوا
0: ويار بوي كذا لك اسبانك
1: انا بخوا
0: قربان الله
1: والله قربان الله يا ميت
0: قرب صاخذ ما تشكشن بد
1: امري تشاي يا ميت

0: Ma cavalli pianta sa, mi passa. Ma si onda su da un coisha. بيش كذا غراني وما سكا زانا
1: والله ما سكا زانا
0: اي شو كاس ولا باصا
1: صو والله الحمد لله عيب ثاني باشا
0: باشا رفع الصلاة ناخذ دم صار لي ريش شكي
1: والله تقريبا الان انت صار لي
0: ده صار شهر زي باشا الى ماسيا
1: بزور باشا
0: خوشتي ماسي كامل
1: والله ام كاربي
0: ام
1: لا هو سوره سوره ماسيا بحر
0: سوره ماسي اي دواتر
1: والله دل قطاني والله هيو
0: بزي خوشتي انا ما يا
1: بابا جانا ما لهم نعيش
0: ام نعيش يا
1: ابا كارب
0: كام
1: كاربي جدو
0: كاربي اي
1: ما شاء الله عصبي اخوي جنوبه
0: جنوبه
1: بس لا حوزه غلاله تختخ لا تختخ وخير يكون دوريه

0: من اين رجعنا؟
1: جاري ما باسي ادب وحرمه دشت هرمك
0: بو
1: والله بويا اوساكا كسي كتمني بويا رش اسمي ويا قسي يجيب كرايا كابرا خوان شنو جوابين ولا اي صار هلك جيب يعني اسايو
0: صار عالي عالم يقوم من اخر بدوله.

0: جان پیاو سادانه له دربندی خان یا خو له اند شارکان گوهرن براسی او روست ای بو یناین یا خو مال او به کو عزیز کشا السلام علیکم ابو شیا ابو یناین
1: عزیز کشا عدد نیه لغدبه انا یوم گدی زمان ردانا
0: پای گور سلام خدا صاحید الله
1: انا مرنا زوری
0: یا خو بی
1: خو شیت یمن خو شیت شارکان
0: بس صاحید الله ای دست خوش به اخو زور از پاس. ای شو کار چیه تو؟
1: ولی ما شهرانی گریه بسیم. دیو دارو دو.
0: شهروانی شی.
1: با خوان مرا ولی.
0: ای اخوات من ریش بیا.
1: اما من جواب مدادیم.
0: اینی لال شهروانی دوام مکی. شهروانی
1: دوام مرا ولی. تا اینی. ولی دیو دارو دو. همه شهروانی گریه بسیم. ایچیم ما مرا گریه.
0: ولی ام دل جوانی شه هی اوتانی.
1: مرا ولی دل ما. شما و دل ما سخی. نانی جب نان را بوسیم.
0: کرا با ساخت.
1: چی داره گم؟
0: ولی لیور راهینم.
1: با خوا.
0: لیور راهینم یه سوال میام ما الله خیلی.
1: حالا عمال ما بسی داره برروریه. محمد احمد بلاتي يا
0: ريت ماما محمد باريس
1: كان محمد ما ودي بيخانه
0: ما شاء الله
1: عبد الحود وما ودي بيخانه
0: هو اصل خلفي شوي
1: قال لي زياره ودي اثنين لا زياره لا بيجي وخاصتي
0: ايه
1: عم جي سناره
0: بخوا انا جاي ايه
1: ارا والله
0: خلفي هر شوي نشيل سرسري يا
1: مي هو سري غوجي
0: ليش صاغه زي ما عطيني بدر بني خانم روتم بزانم بخدماتي ما هو
1: والله خدماتي ما هاي نبي ما بس بجرنا ما بجينا ما دبر هذا غمرابو حتى عمل السر يا دي ما دوا كده خلف برام الحبايب براناقه
0: يعني هذا
1: وش الحبايب براناقه عمل دار عيزل
0: انت دار
1: عيزل ها
0: فارا وخلص
1: انا ولا فارا فارا انا بخوه
0: خزماتي براتي
1: بله
0: بدا مو شنو هالكاري اكتري
1: بله
0: بو كمي كد ولا ولا عندي خلق
1: لا وش كمي كردي والله ما مسجا وش كري ما دي ولا خلق كردي والله ما مسجا ما دي ما دي قبرايه انا بودي ده هاي دوقاتي سعرها كم جديه دي جاي
0: باشا
1: إجا معاشي باشي يا مثلا ويا سعر ما دخانو بوز يدا يودا فقيرة نية يودا أو في عربانة بيودا عربانة نية
0: إما بو جوان أكمل لي بو ساتو أو بو إما يناوا إما قد لبير ما ناسي أنا
1: ما سعر شيء تكذب كله بقمو
0: يعني تو سا أو ندلي شباشة
1: أنا بخوا
0: ميوان داريا
1: مدك أنا بخوا
0: أو بو إما
1: أنا بخوا
0: يشاكش قتوكو كيتوا
1: يا أنا تيا بعد خطوة أمو كليه هذا نرى
0: أو مايك بقرا أما خطوة
1: أو خطوة خطوة سعرية أما
0: أنا كوكي كيتوا أبوي
1: كم كليه هذا نرى
0: أي فروش كليه بهزار
1: نرى كليه بهزار نرى
0: يعني مع عشاقة وشان أخو
1: مع شواصة هزارة
0: شواصة هزارة
1: بس مناقة
0: إيه مايك كيف توزع برس كلو
1: مع عشاقة بس مناقة
0: مع عشاقة بس مناقة خطوة كوكي كيتوا
1: أنا بخوا أنا بخوا غالو يا ملوك نرى لا لا بس مناقة لو ولا ملوك نرى ولا بيزك ملاو
0: إيه
1: يا
0: زيخه
1: ملاو خالو
0: يعني لا شاريه اختوك وكدا
1: انا بقول لا شاريه لان بنبوني
0: فردي شيا وكوكي توا شن يكا
1: والله 2 كيلو 3 كيلو 3 نارغا
0: او شن كيلو كا غمي كوكي
1: والله بيش يلي ما اي خبير بيش يلي 3 كيلو 3 كيلو
0: 3 كيلو
1: انا والله
0: روجانه 3 كيلو كوكي توا
1: لا والله عاود غردو
0: اسولا كيونو كوكرو
1: توا لا عاصرو
0: لا توا عاصرو اجري
1: انا والله انا والله اجري كويكمو
0: اي دوامكي خود شلون شلون يا
1: دوام حشتي بياني رمى دوانزيني ورو ارا ولا
0: حشتي بياني بو دوانزيني
1: ورو دوانزيني ورو المالو
0: دو اي صراحتك يا اصل جيت الدرا وقتوك وقت
1: ارا بخوا حيوان هاي بين ورا بالسلانة
0: بنا حركة انا
1: ارا ولا خالو اول بفرش
0: يجي بويكا
1: مقتابي
0: كزنب
1: ارا بخوا
0: بويار بويكا دس لكس بانك
1: ارا بخوا
0: قربان الله
1: قربان الله دلي يا ميت
0: قربان الله ما تكشن بل
1: نريد تعال يا ميت

0: او ماسي شو يعني؟
1: لاي حوزي.
0: في حوزي
1: تختخ
0: تختخ لا تختخ هذا هو دربني اي ام يوا ماسي خطان ميا
1: والله هي بس كم بيعني انظر
0: بيعني انظر
1: افروش ريو
0: بازاري ماسي شو انا
1: والله باش خرابو
0: باشا ماسي خور منظور دربني خان
1: دربني خان والله بابني ما قلت نو زور ورا والله
0: ام صار ماسي باش هو
1: والله ام صار باش برا
0: اخوان زابيا او شو لي بس انا ماسي
1: والله ببرجانو كيلو حوت زارو ببرجان شيلو بيانج
0: شيلو بيانج ببي ببي برجان
1: بل
0: بس ببرجان هو
1: حوت
0: حوا زار اي باش زور هني يا سلام
1: بارم ريشكا
0: بارم ريشكا باش خور بانجان يا خور سان صاح بيا بازار شلون يا خلق
1: والله باش خراب
0: والله هي
1: توزه
0: توزه تو ادري ايش كان
1: والله
0: ريشا باش صاح خلكاني تو يا
1: لا والله
0: هاد دس يا تكارو كسابت
1: ارا والله
0: دش صاغ يا اخو ايش اخي خوب كباشا سبا بس مولا او برابر زيش زين ما شاء الله دش صاغ روحك كم ايش اخي خوب كا السلام عليكم وصا جان باش نشكر حوفا باش احوفا ان شاء الله اما سياني هو هي تقطقا
2: اما سياني ما يتقطق الكارب
0: اي هي ضرب
2: يا حسين كم انا كم اخو رجاله زوركم
0: باش ناك
2: باش ناك هو برجاني باش ناك كم وشك
0: اه وشك
2: كارب انا اخو انشور انت
0: تقطق ما سي وما سي تقطق وضرب نخان شي
2: والله ما سي ضرب نخان كم وشك هو برجاني ناشي ابو نار رم بصر بنو باش نعم انا كارب تشور مو برجاني على بوت بجيم بخو يا وران ما له منو يقدر باشتر
0: ايه ليش فان صار بي اما هم يتقطق ها
2: والله
0: ان شاء الله سلامات بيا تقطق سداني انا كينو ماسي تقطق ايش بنا وبان ماسي دي باش يعني
2: سلام قاعد شاي يعني خو انا تقريبا كوي بدر شيء كوي باش ترى كمان
0: شو لي لا يوصل بعد كان
2: جا انا جو حوض زاره مكالي كان جزار
0: مكالي كان جزار اي باشا
2: والله
0: ماسي هم بسود هم خوشا بالشغل جران وما سكر زانه
2: والله ما سكر زانه
0: اي شو كاش وانا باصا
2: صور والله الحمد لله عيب ثاني باشا
0: باشا رفاض زاره داخل دمي صاله لي الشقي
2: والله تقريبا الان انت صاله
0: ده صال شهر زي باشا الى ماسيا
2: بزور باشا
0: خوشتي ماسي كامله
2: والله ام كاربي
0: ام
2: لا هو السوره سوره ماسيا بحر
0: سوره ماسي
2: بل.
0: ايه دواتر
2: والله ده قطاني والله هي
0: خوشتي انا ما يا
2: بابا جانا ما له من
0: عيب انا ايش يا
2: ابا كارب كاربي جنوب
0: كاربي ايه ايه
2: اما شنو عصبي اخوي جنوبه
0: جنوبه
2: بس لا حوزه غلاله تقتقل تقتقل وخير يكون دوري

0: يعني ما اتون رقم ابن المكتب خالد وإذا كمان فرينو بشر بهردين باشيش بهردين يستاك اقبال هم جابهم الله او قاعد سباكم بيني بدو قاعد سمنا
1: جرك هروخان هرشيلي كرديتي

0: كد وكل رشمان براستي نبيني بلد. او من او دائما اوالا ملا ما قد للروج عمر ريبا لو انا اسماني شاربه طاوتي رشبوش ببوا بلام اوم بيبلم كاتك اجربتو لدواي اغريكا كا بدواي دو سي ساعات بدواي 5 ساعات 10 ساعات دو كلنا من الاسمانا اي امد الخوش كره بلا وشكر بايك هاتو بردي ورويشت بمحلي بابتك ياخذ شعر السري زيانه جينجي كان من بوكات يعني
1: يتر زيانه جينجي كان ليو دسبي كاتك تو دو كلا كان امين يعني شوت شويني كيتر يعني بلاو بوتوا يعني دوايه وتنها وقناغيه كما كاتك بيزبون لو كاتك الرودا وكرودا او بيزبون دبيني او دو كلا دوايه او امانه او برهماني كلي دروز دبي لان جامعه سوتانه بون منا مترسي دارترين يان دنكولي 2.5 مايكروني بيدال خوي كارساتك امي انا نابين اما انا كاتك من لشوينك هناسيك هل امجم بخيالي خوم لنا وباركي هواري شارم بخيالي خوم لا شوينك يدوري الرودا وكم هواي باك دشيت السيتاك السيه كان من الراستي داوانيه اما انا او دنكولاني كدويني لان جامعه ام اجرا ودروز دبن او هناسيم كيقدو لتر هوايا زوريني دبيت اودن كولانا امدن كولانا زاني مترسي كان شيا زاني برو هر كوبونوي كي زانستي لدنيا كدروز دبي دربارين خوشكاني دل دربارين خوشكاني خن دربارين خوشكاني هناسه يكسر فوكس خنا سر اودن كولا وردانا كريجي كي بشمار ديني لانجامي امرودا ودروز بو هاتو تناوجينجي مو اما انس نور ناناسن يكسر هاتنا ناوسيا كان توا يكسر لناوسيا كانو دتشنا ناو سيكل دانو تشكان دتشنا ناو خانه كان لناو خانه كان ودتشنا ناو خوينه ولا ناو خوينه ودتشنا ناو مولوله كاني خوين ام مولولاني خوين طبعا صفتي كلاسيكيه نه بوي ام بتوانين بردوامي بجان بدين او خصله نايلا كيش دروز دكن كيش بو انزيم هورمون وكملك باب دروز دكن لبر او خاليه مترسي داره دي زوري ني زوري او بيزبوناني كلان جامي امرو داو دروز دون او دنكولانن دنكولي 2.5 مايكرون دنكولي 5 مايكرون دنكولي دا مايكرون امانه زور خطرترن ام دنكولانش كزياتر ام بتشينا ورد بينوا كملك ماده كيميائي جهرن براستي كملك بيكاتي ماده كيميائي زور جهرن امانه بردوام ليره لاسماني يره نماونه تو امانه لقونا غيدو بيزبونكا بتواوي بلاو بونتو بسر شوينكا ناخوي اما يغرفتك دروسكا
0: بو قربو كرنوي او بيزبوني هوايا بيزبوني هواو بلينكم بونوي اكسجين لم ناوچا بدياري كراوي اتوان ري شي بكري اگر بيتو يكتوس ها دوخه كمان بو قربو بكاتو
1: يكي لو مترسياني كلم ناوچا دروز دبي طبعا كا غريك دروز دبي دچي با اسمان تولو برزايو هيچ بيناكري بلام ام قرانا چونك لبروي بشيوي كي سروشتي ام پیک ها ام برهمی نوت نسوتا و ام بنزین و گاز نسوتا و هندک جار سودبونی ناتواوی سوتانی ناتواوی لی دروز ده بی ام سوتانی ناتوا سیری که اصلا اگر سیری که دورو برمان کن زورینی اما پیکاتی بنزین که لی رماوتا او بونه که دی دیگه
0: استا بونه که زور زور
1: او بونه هموی ماده هیدروکار ماده اندامی او مادانن که لکربون و هیدروجین پیکاتون اما نه هندکن براستی مترسی دارن هندکن بچاو نابیندن هندکن تنانت هستی بونیش یعنیه که ایمه تنانت اونده
0: اوی بونی اکین بونی اکین بلام جیاله وچه که بونی نیو هر ما ترسی داره
1: زوری نه یعن که بونی یعنیه هر دچه تناو جسمیه ما و بچاو سر دکین دبینین هیچ شوینه که پاکه بلام لراستیه پاک نیه هندیک پیکاتی او سوتانه پیکاتی او ماده کیمیانه لیره هند و هندی کیش اند لیره براستی ابو شکل نامین نو سیدی که استا ام اویک استامن تو بچاو دی بینین لیره اما او بشیکا بسوتانی ناطاوه بو براستی اما دبی مامالکی زور تایبتی لگل سیریکا من استا پیشویک هاتم نو برنامه کی تو بینیم هنده کس لیره هندیک شخلو پاشماو کو کنو براستی او دروست نیه امانت پیوستا مامالی خاشاکی مترسیداری اند گلا فکری بس پیمبلی او برزانه او انا بو چوی ابن يعني بو شوي ابن بو تانجرو ابن يعني ايانيو بخيالي خوين لشوي دور خنوا اما انا اگر بيبن ناو تانجرو بيبن ناو عرزك بيبن ناو شتك دو اجر بجورك لجوركان خات بيز دكن هوا دي بيز دكن
0: ودي لو ناو براسي چي لما بكينكا بو با ها باري سرشان مانو بو يوانيش بتوانن ركارك دروسي
1: لقا بطواوي ما مالي خاشاكي مترسي دار خاشاكي مترسي دار كاتي دروس دبي من بومنيه بيبم وكو خاشاكي اعتيادينا وشر ما مالي لقلبكم است من راستي زانياري منيه است اوشتاني كوكو كراونتو بو شوي دبن امانه يعني دبي امانه بشوي كي زانستي ما مالي ان لقلبك لي بو لبروي امانه هيش تا بنزينه كن بيويتي اما سوتاني تواو نبو بيني اوهمو بنزينو غاز لي رجاوا لناو خويا انا كوملي

لا كان علاش توصلوا تان لبيهم كاتتان باش من عرا كومبر متي او كارانم قشتي فراواني هوالا كان تان بيش كشكم سرطا غرين فين نو نشانا كان علي زيدي سرق وزيران عراق اشكراي كردوا بمن زيكانا بروجي اساي بوجو ياساي حشتي شعبي رواني انجمني نونرانا كان وزيري دار ايشالت لرقي بينش لجني تايبد مندوا سرقال يامادا كرني بروجي اسا كان بروغرامي حكومية كرتب بنماي بروجكا دوای ویکن آل هشت دعوه کاری

0: لا سليماني قرك هيك هي نآوي هي نآوى الرو قرك هيك نآوي شوار تشتري نوية لا شوار تشتري نوية أو نشتيماني أن خوان بيري آوي خوارنا وآوى الرو يعني لياو ما ترسي تكلبون يعني لبرو يكلا هنك مالا بيري آوي خوارنا وبيري آوى الرو دو متريان بينا لن قرك هيك زياتر لا دا صالة بين صد خيزان لنا وقروج الباوة شعوري خزمة قزارية كان شعرواني سليماني قالت برياري كينجوماني وزيران دستي أواني بستو
1: گرککانی 36 چلکان 4 چرای نوې دوخه کی سخت لا بونی ناخوش او قروچل پاولا کولانکان اند بریکن چونکه تاو کوستا نه پروژه او نه اوریان بونکراوا لا گرککا ام پیاومن بینی بجلو برگی کریکاری او وستی کیشی گرککا باسکات بلام خو زیندوترین نمونه بوکا به نه بونی خدمت گزاری لګرککانو بونی مشو مگس پستی قاچکان سور بونه او هستیاری تاوتی توش بوا
2: ببونیم زیرا بوا قاش موتا توشی حساسیت بوا چار سری کم محالا هر والا تا زیرا با کمان اوه خو خوتا نبین

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسن

لهردو باريس جاي هوليرو دهوك نرخي بنزين زيادة جرام وبجورج يجلتر بنزين نورمال لهولير جيشت 1800 دينارو لدهوك نرخي يجلتر بنزين نورمال جيشت 1550 دينارو لاكري 1900 دينار اوش برسترين استي نرخي بنزين تاوكو استا لهريمي كردستان تو مارك رابط برز بو نوي نرخي بنزين لو دو باريس جاي لكاتيك دايه